0: لنا بيبر العالم زواس فينا بتبيجر شكرا درو ليش كبيرك ليه
1: Pues mi malo, Sira.